وهكذا لبث على الساعات وقف الحسنة الأوقات يا بني آدم يا مهاجر يا من له الأمر ولا يزال عن الكفاح.

وجهها جيم الأذن عني ورم وجهها يا من لديه كل أن يقوم لا خير من دعا قريب سمعا عني يفك ثمدا كل ثمد واجعل مكاكيه من عن الثمن بينه الذي علينا يقتدي بجذب الحكيم حيث أقتدي تدري مثل ثمدا بقسطه في كل شيء يا بخير يكفي يا الله يا سميع يا بخير صل على من

ولا تعاقبهم بكل ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم أبدالهم لا تقدرون على بلائك لصوت يصرخ قلوبهم ليس سميع أبدا

وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقار وجعل جميع العلماء عاملين وجعل جميع العاملين مخلصين وجعل

وكفى من أنزل عنك لم يأتي العادي وكفى من أنزل عنك لم يأتي العادي.

وقد نرى حميدا تعالى من الذين بدا من كل علم في المنام وقعد من استخدمه

وهكذا يجد على الساعات وقف للحسنة الأوقات يا بني يا لحيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا ثاني عن الكفاءة

يا من لديه كل لن يقوم معها يا خير من دعا قريب سميعا عني لكف ثمدا كل ثمد واجعل مكاتبي بما عملت بين لي الذي علي يقتتل

يا من لديه كل أن يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني يشق سرمدا كل درب وجعل مكاتبه بما عملت بين لي الذي علينا يقتدي بجدرك الحكيم حيث أقتدي تدري مثل سرمدا بالقسطي في كل شيء يا بصير يبكي يلا يا سمير يا بصير خلي على

تلك الدار هدي الذي مدى بخير صرفا وكوني الموت الخطيب غربا سامع عباداتي وسامع كتابي تبارك

إلا تريك نفل لديك وجهت كل الكريم والجميل وللرسول رب العالمين أكرمتك الكريم يا رب العالمين.

وقد مرى أمي أزهر من الأمين ورأني من كل عين في الرمضان وقال لي استخدم في كل

0: من ظهر الحرب من تصدر الماء على الكفارات بدا وصل الماء مدهور كل ذلك صلى الله عليه بالله ومن قال يغني عن الشيوخ والأرباب يما تجاره يما بارك الله
1: Hidup baik, hidup baik,

وتلك تسلم الذي مدى بغير سلفا وكوني كالخطيب مربا كان عباداتي وتلتقط به فضاء كل ذلك خير عدم نورد تلك الهالك الذي اما هي وليك على نعم ونبا وجيء الصدى وجيء الصفات وجيء قلوب

فلك من بقلب المجلين هويتك بشاكرا سمعها لانه يكفر الحبيب ونهار.

كيف والجميل والودود حب المرارة وفي يكلم الجحود هداية الوجود كل هم فيه وقد معها

فجئت قل هو الله احد نبيتكم اتمت على عنهم وفي بتوحيدك يا ذا المبني الاول الاخر والمؤمن الامد فتاجر الباطل انت يا احد لك الغرايه.

من أذن عني غيظ مجدها يا من لديه كل أن يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني لكف ثمدا كل ثمد واجعل مكاتبي بما عملت بين لي الذي علي يقتتل بجذرك الحكيم حيث أقتتل تدري مثل ثمدا بالقسط في كل شيء يا بصير يكفي يا الله يا سميع يا بصير خلي على من

وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقار وجعل جميع العلماء عاملين وجعل جميع العاملين المضيفين

سولي يا تاكي من الله تنفذ فلنفذ من كل مال يرصد ذكار مصر ما توجه جميل أذن عني ورم وجه يا من لديه كل من يقوم يا خير من دعا قريب سمع عني لكم فصمدا كل طرف وجعل مكاتب بهما مثلا بين لي الذي علينا يقتدي بجذب الحكيم حيث اقتدي تدري مثل صمدا بقصدي

فوق يا أحد لقبلة الأمس بفوتك أحد وإنهم أبدالهم لا تنزلون على ملائكة الصوت يصرخ قلوبهم ليس تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى مكان لكنما تمسك الجوارح وقاموا

الخلائق وجعل جميع المسلمين في الخطاب والمسلمات في اجتهادهم تقى وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العالمين مضيفين.

ولي يا ثاني من الله البدر فلنتقم من كل مال البدر ذكر المكرم ما توجه لمن اذن عني ومن وجه يا من لديه كل ان يقوم يا خير من دعا قريب سمع عني يفك ثمرا كل ثمر واجعل مكاتبه ما عملت بين لي الذي علينا يقتدي بجذب الحكيم حيث اقتدي تدري مثل ثمرا بالكسر في كل شيء يا بصير يكفي يلا يا سمير يا بصير خلي على من

وقد نرى حميدا تعالي الذي بدا من كل علم في المنام وقال لي استحدث في كل

وصلت بالرسل والتوحيد ما توجه الاسماني حديث عن I'm going to go to the hospital.

وحيثما أتيت مصلحا إلى عليك تسليم حقوقه لله ليس يزال بك إلا عزيز مدني للهدى من رسوله بحديث هديتي لك الى هو الرسول توجه لي وليك ميسور توجه لي المنعى بلا انتهاء وبالغداء

يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا

على النبي في قدوة الصلاة جزاه ربي وجزاه مستقبلا هذا ايضا هي مسلم للسماء لطيف ولطيف ولطيف حميد لا ظلم ولا امراض حسب مجنونهم جلدي فعلان جلد الظهور لتلك في زمان جلد الملوك والملوك منايته

محمد خير بهايا جنتي ما لا يعلم من سماء وسماء لمن به ما جاء من جرى رجل من مال له

بقدر من قبله من عمق الرياح وجاهلها لا يزال ابدا سرور كل ذي مره مؤبدا فالامن من كونك العبدان في هذه الدار وتلك الدار كيف الجميل

0: وجعلني في رحمك أخلاقا وأجعلني شكيل في رحمك الجميل.
1: Benno FM, Radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi Diakar.